0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

أدعوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: بلدتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم تنزيل الكتاب من الله

جحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة رب

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟

والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم، هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار، والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا

0: محتسبا كثير، ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموطئ الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة، لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال الذي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك، عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: صلوات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: 80,047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: سلموا على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول أحكام الصلاة وحول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وذكرنا لكم أيضا بعض ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله في صلاتنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد بين أصحابه دائما قائلا: خذوا عني مناسككم في الحج وفي الصلاة. كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون ذلك. مثلا مالك بن الحويرث كان يصف ذلك للصحابة ويصلي أمامهم، وكان ربما قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها. أبو هريرة كان يفعل ذلك، أيضا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك. يعني اتباعا منا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه لما صلى أيضا على المنبر ورآه الناس، لعلنا إن شاء الله اليوم أن نطبق لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولأجل أن نأخذ هذا يقينا تاما، أحضرت معي أحد الإخوة الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل، لعله أن يعني يطبق لنا مثل هذه الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ونتبع إن شاء الله تعالى في ذلك. تفضل يا سيف. السلام عليكم. الخير، كيف حالك؟ ساك طيب؟ عاد بعد الغترة حتى ناخذ راحتنا شوي. الآن أخونا سياف من حفظة كتاب الله، وسوف يبين لنا الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. السنة هي الإخوة والأخوات إذا أراد أن يصلي أن يجعل بين يديه سترة. السنة للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. هذه السترة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا أنه إذا كان في مسجد أن يجعل بين أن يأتي إلى درج أو نحوه ويصلي وراءه، ويجعل بينه وبين السترة كما بين سياف الآن وبين مثلا هذه السترة. نفرض أن السترة هنا، فتكون ما بينه وبين السترة على هذه الطريقة، وهذه قرابة 3 أذرع، يعني قرابة 1.30 متر تقريبا. يكون بين موضع سجوده وبين السترة شبر، فيأتي ويستقبل القبلة لأجل صلاته. أول شيء يتوضأ وضوءا تاما، ثم يستقبل القبلة لأجل صلاته. يرفع يديه تجاه القبلة. ارفع يدينك سياف. يرفع يديه، ممتاز، تجاه القبلة، وتكون اليدان تجاه القبلة. لو قربتم الصورة على اليدين حتى يكون واضحا أكثر. نعم، تكون بهذه الصورة. طبعا الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة، لا، تكون الأصابع عادية هكذا. خل أصبعك الثاني عادي، تكون هكذا، لا تكون مضمومة لأن الضم يكون في السجود، ولا تكون مفرجة لأن التفريج يكون في الركوع. تفريج يكون في الركوع، أما في القيام فإنه يكون بهذه الصورة. طبعا يجوز أن تجعل اليدين هنا تجاه المنكبين، تجاه المنكب، ويجوز أن تجعل اليد هنا، ارفع اليد الثانية معها، تجاه الأذنين، ويجوز أن تجعل بينهما هنا. فافعل عطنا الأولى يا سياف اللي تجاه المنكبين، سوها، أحسنت، عند الأذنين، ممتاز، بينهما، ممتاز. هذا هو السنة أن تكون اليدين عليه. من أخطاء الناس يا جماعة في الصلاة أنك تجده يسجد، أنه تجده يكبر هكذا، الله أكبر، كبر يا سياف، خطأ كذا، يفعل بيديه هكذا أو نحو ذلك، هذا كله خطأ. الأصل أن يرفع اليدين كما رفعها سياف بهذه الطريقة. إذا كبر يجعل يديه على صدره، يجعل يديه على صدره. الصدر حدوده من العظام هنا، من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله اسمه عظم، اسمه صدر، هذه كلها عظام الصدر. ضع يديك على صدرك، نعم، إن شاء أن يضعها هنا اليدين، أو أن يضعها هنا جاز، أو أن يضعها، أهم شيء أنها تكون على الصدر، من هنا إلى هنا هذا كله صدر. بعض الناس يضع يديه على بطنه هنا، طيب، وصلاته صحيحة، ما نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عموما، لكنه الأفضل ألا يضعها هنا، وبعضهم يجعلها تحت أحيانا بهذه الصورة، وبعضهم يسدل يديه، أسدل يديك. كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، ما نقول صلاتهم باطلة، لكن الأولى أن يضع يديه على صدره. بعض الناس يضع يديه على قلبه هنا الجهة اليسرى، وين يسرك هنا يضعها، وهذا خطأ. الأصل أيضا أن لا تكون اليد هنا، أن تكون اليد على الصدر كما كانت مرة الأولى. اعملها يا سياف، نعم، هكذا. طيب، طبعا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى. كيفية وضع اليدين، عندنا ثلاث صور لها، إما أن توضع اليدين هكذا، خلني أنا بعملها بعدين أطبق سيافها، أن تعمل، أجعل الكاميرا على يدي، أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، هذه الحالة الأولى، أو أن تجعل أن تقبض عليها، يعني إما أن يجعلها هكذا أو أن يقبض عليها. الحالة الثانية أن يجعل الرسغ في بطن اليد هكذا، طيب. الحالة الثالثة أن يقبض عليها. الحالة الرابعة أن يجعل الرسغ على الرسغ هكذا. الحالة السادسة أن يقبض عليها. هذه بين أيدينا ست حالات، إما أن تكون الكف على اليد، على الكف، أو أن تكون الكف على الرسغ، أو أن تكون الكف على يعني على بقية الذراع. عطنا هالحالات، حفظتها؟ يلا ورينا
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هذه الحالة الأولى، ممتاز. ها، اجعل الكاميرا على يده بالضبط حتى تكون واضحة. ممتاز ممتاز. ها، هذه الحالة الأولى. عطنا الحالة الثانية. ممتاز ممتاز. هذه الحالة الثانية أن يكون الرسغ في بطن اليد اليسرى اليمنى. عطنا الثالثة. قدم يدك شوي. ممتاز. هذه الحالة الثالثة كلها حالات يجوز أن يفعلها المصلي. طبعا قد يفعلها هذه مثلا من كان بدينا أو من كان نحيفا أو نحو ذلك، كل واحد يفعل بحسب الطريقة التي يعني يشاؤها. إذا كبر وجعل يديه على صدره يقرأ أول شيء سورة، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة. يلا اعمل هذه سيف، اقرأ على الاستفتاح، حافظه. سبحانك اللهم
2: وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عطنا الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت. إذا كان المأموم وراء الإمام فإنه إذا قال الإمام هذه، إذا انتهى الإمام من ذلك يبدأ المأموم يقرأ الفاتحة التي يقرأ المأموم الفاتحة، ثم يقرأ الإمام ما بعدها. اقرأ أي سورة قصيرة.
2: قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: ممتاز. بعد ذلك يرفع يديه مكبرا ويركع. يلا نفس التكبير الأول، ارفع يديك مرة ثانية، خلي الكاميرا بس تركز عليك، ارفع يديك مثل تكبيرة الإحرام. الآن يا جماعة يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر ويركع. اركع.
2: الله أكبر.
1: ركوع. نعم، هذا الركوع هو السنة، ولو لاحظتم معي لا فرج أصابعك على الركبتين. أيوه ممتاز كذا. لا لاحظتم معي، لو وجدتم إن شئت أن تضع الكاميرا هنا على يده، تكون الأصبع مفرجة على الركبة بهذه الصورة، تكون الأصبع ممتاز مفرجة على الركبة كأنه يمسك الركبة. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرج الأصابع على الركبتين وأن يكون الظهر مستويا. طيب ارفع يا سياف، تعال خل وجهك من هنا، اركع ركوع ثاني.
2: الله
1: ممتاز. هذا الركوع هو السنة اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون ظهره مستوي مع رأسه. بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض لي رأسك بس وخل ظهرك على ما هو عليه. أيوة، بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض أكثر تقدر. طيب بعض الناس يخفض رأسه كذا، وبعض الناس يرفعه، ارفع رأسك قد ما تقدر. أيوة كذا، وبعض الناس يرفع رأسه كذا، وهذا خطأ. الأصل أن الرأس يكون ممتاز يا سياف، يكون مستويا مع الظهر، ويكون ينظر وين تنظر يا سياف؟
2: موضع السجود.
1: إلى موضع السجود. ممتاز. من أخطاء الناس أنك تجد بعضهم أحيانا يبالغ في السجود في الركوع، اركع اركع أكثر، هذا خطأ. بعض الناس يركع هكذا، وبعض الناس لا يكون رافع قليلا، ارفع. بعض الناس يركع هكذا وهذا خطأ. الأصل يا جماعة أن يكون الركوع ركوعا تاما مثل ما ركع أخونا سياف الآن بهذه الطريقة. طيب ارفع من ركوعك. سمع الله
2: من حمده.
1: أحسنت. ضع يديك على صدرك. نعم، هذا أيضا، اجعل وجهك هنا، هذا أيضا يفعله. اركع وارفع مرة ثانية حتى ينتبه معنا الأخوة والأخوات.
2: الله أكبر.
1: أيوة. سبحان ربي العظيم. أيوة.
2: سمع الله من حمده.
1: ربنا ولك الحمد. أحسنت. هذه أيضا يفعلها عند الرفع من الركوع، يرفع يديه. الآن كم مرة رفعت يدك هكذا يا سياف؟ المرة الأولى عند الإحرام صح، والمرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند الرفع من. ممتاز. هذه ثلاث مواضع رفع فيها يده. هنا مسألة لم نذكرها، فعند بداية تكبيرة الإحرام، عند بداية تكبيرة الإحرام متى يتلفظ بالإحرام ومتى يحرك يديه؟ لنا ثلاث هيئات، شوف أنا بعملها يا سياف بعدين أعمل مثلي، زين ركز معي. الحالة الأولى أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ثم يحرك يده، هذه الأولى، يعني أن يتلفظ ثم يحرك هكذا الله أكبر ثم يحرك يده. الحالة الثانية أن يتلفظ أثناء التحريك فيقول الله أكبر. الحالة الثالثة أن يتلفظ، أن يحرك ثم يتلفظ، فيرفع يده ويقول هكذا الله أكبر. هذه الثلاث حالات كلها واردة، حفظتها؟ يلا ورينا.
2: الله أكبر.
1: أحسنت. هذه الأولى. ها الثانية.
2: الله أكبر.
1: لا هذه نفس اللي قبل شوي. طيب أسويها أنا وياك، أرفع يدينك قل الله أكبر من غير ما تحرك يدينك.
2: الله أكبر.
1: حرك، ممتاز. هذه أن يتلفظ قبل أن يحرك. ها الثانية، حرك وأنت تتلفظ. يلا ابدأ.
2: الله أكبر.
1: هذه أيضا ثابتة في السنة. طيب الحالة الثالثة، حرك يدينك ثم تلفظ.
2: الله أكبر.
1: ممتاز، بيض الله وجهك. هذه الثلاث حالات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في كيفية التكبير. طيب انتهينا يا جماعة الآن من الركوع والرفع منه. اركع وارفع يا سياف.
2: الله أكبر.
1: أيوة.
2: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
1: أها.
2: سميع الله من حمده، ربنا ولك الحمد.
1: بيض الله وجهك. طيب الآن جاء السجود، جاء السجود، اسجد.
2: الله أكبر.
1: طيب هذا السجود له له سنة، وهو أن طيب سياف إيش رأيك حتى يكون واضح؟ قم قم قليلا، قم اطلع من السجادة، جيب السجادة كذا شوي. أيوة تاز، يلا اسجد منك. اجعل كأنك رافع الحين من الركوع، ضع يدينك على صدرك. طيب اسجد.
2: الله أكبر.
1: جيد. هذا السجود هو السجود الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله، ويقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني يصلي. تكون اليدان بهذه الطريقة، قدم يدك قليلا، قدم يدك هنا، ممتاز، قدمها شوي كمان. أيوة، تكون اليد، يكون الوجه بين اليدين. لو تأملتم لوجدتم هذه اليد وهذه اليد، كلاهما الوجه، الوجه بينهما. شوف اليد هذه واليد هذه، الوجه الآن بينهما. وأن يسجد على الجبهة والأنف، يسجد على الجبهة والأنف. وكذلك أن تكون القدمان، لو حطيت لي الكاميرا على الرجلين بس، أن تكون القدمان منصوبتان. لو تأملتم لوجدتم أن القدمين منصوبتين بهذه الصورة، هذه بهذه الصورة، هذا الأصبع هو الذي يكون السنة أن تكون الرجل عليه. بعض الناس يخطئ فتجد أنه يفعل هكذا في صلاته وهذا خطأ، وبعض الناس ينصبها هكذا على الأصابع وهذا خطأ. الأصل أن يفعل كما فعل سياف الآن، أن تكون الرجل بهذه الصورة، أن تكون الأصابع، أمشاط الأصابع هي التي على الأرض في أثناء السجود بهذه الطريقة. بعض الناس يرفع رجله، ارفع رجلك هكذا، بعض الناس في سجوده رافعها، ارفع الثانية كمان، بعض الناس في سجوده رافع رجلين وهذا خطأ خاصة في السجدة الثانية، فالأصل أن تكون الرجلان بهذه الصورة. كذلك من الأخطاء عند اليد، خلكم معنا عند اليد، من الأخطاء بعض الناس عند اليدين، أو خلنا نشوف سياف، تذكر الأخطاء اللي يفعلونها الناس في الصلاة في السجود؟ ها، بعض الناس يسجد هكذا ويضع يده بهذه الطريقة وهذا خطأ. الأصل أن هذا اللي هو المرفق ليس من أعضاء السجود، بل يرفع، ارفع، ممتاز. بعض الناس في أثناء سجوده يفرج أصابعه وهذا خطأ، الأصل أن الأصابع تضم في أثناء السجود. بعض الناس يجعل يده هنا، حطها عند ركبتك. طيب وهذا خطأ أيضا، الأصل أن اليد تكون هنا، رجعها مكانها، الأصل أن اليد تكون هنا. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يلصق بطنه بفخذيه، كمان زيادة هكذا، بعض الناس يسجد بهذه الطريقة فيكون بطنه ملتصقا بفخذيه وهذا إذا خطأ. الأصل أن يفرج بينهما، مد رأسك شوي، أن يفرج بينهما وأن يكون هناك مجافات بين البطن وبين الفخذين وبين العضد وبين الجنبين. هذه أيها الإخوة والأخوات مجموعة من الأخطاء التي تقع من الناس في سجودهم. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يسجد على جبهته فقط، اسجد على جبهتك، ها ارفع كمان، بعض الناس يسجد على الجبهة فقط دون أن يصيب الأنف الأرض وهذا أيضا خطأ. الأصل أن الجبهة وأن الأنف، كلا هذين الشيئين كلاهما يكون في حال السجود، يكون ساجدا عليهما. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس تجد أنه اجلس يا سياف، تجد أن بعض الناس أثناء الجلوس في الصلاة يسجد هكذا، يسجد يجعل يده بهذه الطريقة على الأرض وهذا بلا شك أيضا أنه خطأ. اعملها يا سياف واسجد. نعم، شوف كيف اليد وضعها، شوف كيف اليد، هذا خطأ أيضا. طيب سياف في طريقة ثانية، قم، بعض الناس يسجد هكذا، يضع يدينه هكذا، اعملها. ممتاز. بعض الناس يسجد هكذا فعلا، وهذا بلا شك أنه أيضا من أخطاء السجود، ولا يجوز له أن يصلي بهذه الطريقة، أو أحيانا يقرب هذه اليد، يفعل هالطريقة ويقربها عند ركبته. قربها عند ركبتك، قربها أكثر، جرها أكثر، إيه هكذا يفعل، وهذا بلا شك أنه خطأ. إذن السجود الشرعي هو السجود الذي فعله أول مرة. ها اعملنا السجود الشرعي. السجود هذا أن يجعل اليدين مضمومتين تجاه القبلة، وأن يجعل الرأس بينهما. طيب قل الله، قل ماذا تقول في السجود يا سياف؟
2: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: بيض الله وجهك، اجلس يلا بين السجدتين.
2: الله أكبر،
1: أحسنت. هذه الجلسة التي بين السجدتين والتي سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، انظر إلى القدمين كيف تكون في حال الجلسة التي بين السجدتين. انظر كيف القدمين تكون، الرجل منصوبة، تكون الرجل منصوبة. سياف عطني وجهك عندي، اجعل اجلس، خل ظهرك للكاميرا. ايوه ممتاز ممتاز. هكذا السنة ان تكون القدمان عند السجود، السنة ان تكون القدمان عند السجود بهذه، عفوا عند الجلسة بين السجدتين، عند الجلسة بين السجدتين بهذه الطريقة، ان ينصب رجله، ان ينصب رجله أنت ناصب اليمنى، ها؟ نعم، أن ينصب رجله اليمنى وأن يفترش رجله اليسرى، أن يفترش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى. هذا هو السنة في حال الجلسة بين السجدتين، وكذلك في حال التشهد الأول، وكذلك الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، مثل صلاة السنة الفجر والسنن، مثل صلاة الضحى وغيرها. السنة أن يجلس هذه الجلسة. طيب تقدر تجلس لي الجلسة التشهد الأخير تورك؟ ما شاء الله عليك، والله أنك بطل. هذا يسميها العلم التورك. التورك، والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. شوف، نصب رجله اليمنى وأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. طيب اعملها لي ببطء سياف حتى يشوفونها المشاهدين ويتعلمونها. ها الآن هو جالس، شوف كيف يفعل. ها شوي شوي، أيوة ممتاز. بهذه الطريقة، شوف كيف أخرج رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، كلها كان يفعل مثل هذه الطريقة. طيب في طريقة ثانية للتورك تعرفها؟ والله أنك بطل. نعم، أنا ظنيتك ما أنت بجايبها. هذه الطريقة الثانية، أن يخرج رجله اليسرى، يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. في طريقة ثالثة، هذه ما أخذتها. طيب أرجع رجلك، عطنا الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية التي فعلها. في طريقة ثالثة، أنه ما ينصب رجله. نعم، بهذه الطريقة. إذن هو مخير في التشهد الأخير بين أن ينصب رجله وبين أن ينيمها بهذه الطريقة. مخير، إما أن ينصب رجله وإما أن ينيمها بهذه الطريقة. كل هاتين الطريقتين يعني معروفة، وهما يعني كلاهما ثابت في السنة. طيب قم إلى الركعة الثالثة. حقيقة وقت الحلقة انتهى، لكننا سنأتي به بسرعة. اجعل وجهك من الوجه هذا، ايوه قف كما كنت أول مرة. طيب الركعة إذا قام تدري، اجلس للتشهد الأول، اجلس التشهد الأول. طيب حافظ التشهد الأول، يلا عطني.
2: تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: بيض الله وجهك، جزاك الله خير. هذا هو التشهد الأول. السنة أن يعقد الخنصر والبنصر، أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والسبابة، ويحلق الإبهام والوسطى ويحرك السبابة بهالطريقة. ورنا يا سياف، ممتاز. طبعا هذا التحريك ليس كثيرا، بعض الناس يحرك كثيرا في أثناء الصلاة، ليس كثيرا لا، بل يحرك يعني بحيث أنه لا يكون يعني مشغلا له أو مشغلا الذي بجانبه. فإذا قال مثلا التحيات لله، كلما جاء ذكر الله يرفع يده، يعني يقول مثلا التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا، بحيث هذه الطريقة. أما بعض الناس الذي يفعل هكذا كثيرا أثناء صلاته، فهذا أيضا خلاف السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب قم إلى الركعة الثالثة. إذا قام إلى الركعة الثالثة، يرفع يديه ممتاز يرفع يديه ويضعهما على صدره يرفع يديه ويضعهما على صدره أيضا وفي الركعة الثالثة تعلمون أنه لا يقرأ إلا سورة الفاتحة فقط دون أن يقرأ بعدها شيء طيب انتهينا من الركعة الثالثة اجلس للتشهد الثاني ممتاز اتفقنا أن في تورك ها هذا التشهد الثاني يحرك ضم أصابع يدك اليمنى لا مثل ما فعلنا في التشهد الأول
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9
4: طيب الله أوقاتكم بكل خير كيف يمكن إعادة بناء مؤسسة عسكرية موحدة بعد سنوات من التشظي والانقسام وتعدد التشكيلات قبل 4 أشهر تم تعيين الفريق طاهر العقيلي وزيرا للدفاع وفي وقت قصير أعلن عن مشروع لإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج التشكيلات المختلفة تحت مظلة واحدة هي وزارة الدفاع أين وصل هذا المشروع وما هي رؤية الوزير العقيلي لمستقبل المؤسسة العسكرية ضيفنا اليوم هو الفريق طاهر العقيلي وزير الدفاع أتمنى لكم متابعة طيبة أنا أسامة عادل وهذا اليوم بودكاست أهلا وسهلا يا دكتور نورت شرفت
5: حياكم الله
4: الله يسلمك شي نعرف متى دخلت الجيش يا دكتور أنت متى بداية انضمامك للجيش كانت
5: كان بداية انضمامي للجيش في 24/11/84
4: ما شاء الله عمر
5: أنت أيامها أحمل شهادة الصف الأول إعدادي
4: يعني بعد الإعدادي
5: الأول إعدادي يعني بعد أيه. بعد الابتدائي
4: بعد
5: دخلت الإعدادي نعم وكان على أيامها صراع ما بين المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية في المحافظات الشمالية وبالذات بعض المناطق التي يتواجد فيها الجبهة الوطنية وكنا من المرشحين مرشحين للالتحاق بالمدرسة الشرقية في عدن مع ما يسمى بمدارس بدو الرحل وبعدين تعرقلت بعض الأمور رجعنا التحقنا بالجيش وكان في أيامها الجيش في نوع من التعاون والتشجيع للناس الراغبين لمواصلة الدراسة
4: أيوة تفرغ دراسي وكذا
5: أيوة. فكنا ننتسب للجيش ويعقد لنا بعض الدورات الخفيفة ثم نتفرغ للدراسة الرسمية مباشرة وواصلت الدراسة وأنا في الجيش حتى خلصت الثانوية
4: الله عليك بدون مهتم بالجانب الأكاديمي ووصلت إلى الدكتورة وقبل شوية كنت تكلمني أنك حضرت دكتورة في مصر طيب لو قفزنا قفزة كبيرة دكتور إلى وزارة الدفاع واستلامك لوزارة الدفاع قبل حوالي 5 أشهر لو بدأنا يعني أنت إيش اللي وصلت عليه في وزارة الدفاع؟ كيف وجدت وزارة الدفاع أول ما استلمتها؟
5: أول من حيث تحديد التاريخ ليست 5 شهور لكنها 4 شهور بالتمام والكمال يوم 6 فبراير واليوم 6 يونيو يعني 4 شهور بالضبط
4: أيه.
5: بالنسبة لي في الجيش أو وزارة الدفاع ليست غريبة عليها أني كنت في 2017 و2018 رئيس الأركان وكنت المسؤول الأول عن وزارة الدفاع أيامها كان وزير الدفاع غير موجود كان الفريق محمود الصبيحي في الأسر وكنت أنا رئيس الأركان واعتبر الرجل الأول في الجيش أو في وزارة الدفاع
4: أيوه
5: يعني ما فيش حاجة قريبة أنني جيت لوزارة الدفاع وفي شيء مطلع على في الوقت الذي ما بين المنصبين اشتغلت في اللجنة العسكرية العليا نائب رئيس اللجنة وفي نفس الوقت أنا عايش في داخل اليمن، عايش في بين عدن ومارب على طول الخط. فأنا متابع سواء كنت في داخل العمل أو خارج العمل، أنا متابع كل وضع الجيش. هذا بالنسبة لي. أنت أيه. أنت قصتك من السؤال أنك تريد أن تعرف وتعرف المشاهد إيش كان وضع الجيش، ولا قصتك إيش؟
4: أقصد أنت يعني اللي وصلت عليه بعد ما صرت وزير يعني. أوكي، ما كنت غريب على هذه البيئة، وكنت مطلع، وكنت قبلها رئيس أركان، بس أيضا قبلك كان في وزير سابق. وأهم الملفات اللي وصلت عليها أو وضع الجيش اللي وصلت عليه كيف كان؟
5: بين المرحلتين ما كنت رئيس أركان والآن وزير دفاع، وزيرين سابقين وليس وزير واحد.
4: نعم.
5: الملفات واضحة أظن للعيان، ما في حاجة يعني مختفي أو كذا. ولكن أهمها أنه كانت وزارة الدفاع مفصولة إلى ملفين إداريين انفصل كامل.
4: كامل؟
5: كامل، يعني مرتبات، إدارة، عمليات، كلها كان يعني كان إدارة في مارب وإدارة في عدن.
4: أيه.
5: نتيجة التراكمات السابقة والاختلافات البينية، سواء بين المكونات أو الذي أخذت إلى أبعاد أخرى مناطقية وغيرها. لكن الحمد لله بعد ما وصلنا إلى منصب وزارة الدفاع في يوم 6 فبراير ونزلنا على الميدان واستخدمنا منطق العقل والقانون والبعد الوطني عند الجميع، وهذه هي الأشياء التي تجمع الناس. الحمد لله تسهلت أشياء كثيرة. أولا بدأنا بتوحيد الدائرة المالية، كانت دائرتين ماليتين،
4: يعني في هناك مدير مالي،
5: هناك مدير دائرة مالية، وهنا مدير دائرة مالية
4: والتموين والكذا،
5: وكذلك اللوجستي هناك موجود وهنا موجود، العمليات نفس الكلام. يعني
4: هؤلاء معينين بقرار من وزارة الدفاع ولا من رئيس الوزراء ولا من القائد العام؟
5: كان البعض معين بقرار جمهوري، والبعض الآخر مكلف تكليف، أو البعض يعمل نفسه مدير وهو لا معه لا قرار ولا شيء. لكن الواقع والأحداث السابقة اللي حصلت من بداية 2019 أو 2018 في بداية 2019 خاصة في عدن، كانت تفرض نفسها، تفرض نفسها، وما عاد حد يلتفت لكلمة هذا معه قرار ولا معه ما عنده قرار ولا شيء. خلاص فلان تعرف عليه هو المدير للدائرة الفلانية، خلاص يستمر عليها.
4: هذه الأمور ترتبت يا فندم خلال 4 شهور؟ هذه
5: الأمور ترتبت كثيرا، أستطيع أقول أنه ترتبت في بعض الأمور إلى 90% وبعض الأمور 70%، بعض المسميات 50%، يعني لكن بشكل عام الأغلب وصلت إلى 80% و90%.
4: أهم الدوائر صارت موحدة؟
5: أهم الدوائر صارت موحدة، وتنسيق إداري وعمل مؤسسي موحد، منها على سبيل المثال هيئة القوى البشرية، سواء شؤون الضباط، شؤون الأفراد، إلى جانب الدائرة المالية، إلى جانب اللوجستي، باقي بعض النتوءات صغيرة في بعض الدوائر أو دوائر التأمين نستطيع نسميها يعني ذات أسبقية ثانية وليست أسبقية أولى، لكن إن شاء الله مع الأيام تنضبط الأمور. يعني أهم شيء عندنا الآن وحدنا قاعدة البيانات للقوات المسلحة،
4: الآن موحدة قاعدة البيانات،
5: الآن قاعدة البيانات موحدة مضبوطة، عارفين بالرقم النهائي لعدد الجيش في كل مكان. أخرجنا الازدواجية اللي كانت بعضها موجودة وبعضها فيها تشابه في الأسماء، اعتمدنا على معايير دقيقة من ضمنها البطاقة الذكية الذي تحمل الرقم الوطني الجديد الذي لا يمكن أن يتكرر أو يتشابه بأي طريقة من الطرق، اعتمدنا على البصمة والبصمة البيرومترية التي إن شاء الله بتكون قاعدة بيانات ليس للجيش فقط ولكنها لجميع أبناء الوطن.
4: خلينا في موضوع الجيش والبصمة هذا. أول هذا تقريبا أول مشروع أعلنته بعد وصولك إلى مسؤولية وزارة الدفاع، وأعلنت أنه يعني الأسماء الوهمية والأسماء والكشوفات الوهمية هذه بتكون خارج العملية، وأنه الآن البطاقة الذكية والبصمة البيومترية. إلى أي مستوى وصلتوا في إنجاز هذا المشروع؟
5: مثل ما قلت لك وصلنا إلى مستوى طيب، قد يكون ليس محدد بالرقم معين لكن يفوق 90% من حيث التصحيح والترتيب
4: بالجمهورية كامل.
5: بالجمهورية كامل، ويبقى معنا بعض الإزدواجية البسيطة من حيث تنفيذ المهام أو من حيث يعني الحقوق في مع المكونات. يعني مثلا عندنا مثلا في العمالقة، في المقام الوطنية، في الطوارئ، في درع الوطن، معنا ناس عسكريين ومسجلين عندهم. هذه إن شاء الله هي الخطوة القادمة، قد تكون لا تتعدى بعد شهر والأمور كلها يعني منتهية، بحيث أنه يحدد الشخص أن هذا في هذا المكون أو في ذاك، بحيث أنه ما يستلم في ازدواج في الاستلام الرواتب، الرواتب فقط، أما بقية الأمور خاصة اللوجستي ما حش بيتكرر يعني في استلام يستلم هنا ومنا، لكن فيما يخص الرواتب. ولأن الراتب في الشرعية بالريال اليمني الذي هو القيمة الشرائية الضعيفة أحيانا لا يغطي أبسط الاحتياجات، الناس تذهب يمين ويسار لأنه هناك في يعطوا بالريال السعودي وفي حدود 1000 ريال السعودي. وعادة الإنسان بطبيعته يسعى إلى الأرباح والأحسن. صحيح أنه الجيش ما هوش بالمزاج، لكن أيضا عندما الإمكانيات في بعض الأماكن وبالذات الراتب لا يغطي الاحتياجات الضرورية، ما تستطيع أنك تمنع الناس من الذهاب إلى مكان آخر في الوقت الذي عندنا راحة نفسية، أنه مش مشكلة ما دام هو بينفذ مهام ومهام وطنية وتخدم الهدف العام، فلا مانع عندنا أن يكون في الطوارئ، يكون في الدرع، يكون في العمالقة، يكون في الوطنية، ما فيش. وخاصة بعد أحداث 3 يناير الأخيرة، بعد أن توحدت الرؤية وتوحد القرار سواء كان على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي.
4: أعود بك إلى موضوع البصمة، نشي نعرف يا دكتور يعني كم أنجز؟ أنت قلت 90%، هل في أرقام مثلا؟ هل في مثلا قوى تمت بشكل كامل؟ مثلا أنا شاهدت فيديوهات في الساحل الغربي الجنود يتصوروا يعني بصمة العين وبصمة الوجه وكذا، هل تم استكمال تقييد البصمات هذه بشكل كامل 100% في الساحل؟ العمالقة تم، درع الوطن، مارب، حضرموت، ايش اللي قد تم وايش اللي لسه؟
5: هذا مشروع البصمة بيتم في كل المناطق وبشكل متزامن، يعني في الوقت الذي بيتنفذ في الساحل وبيتنفذ في عدن، في الوقت الذي بيتنفذ في مارب، لكن في الأخير بديجمع جميع البصمات هذه وتكون في نظام إلكتروني واحد، هو الذي في الأخير بيكون النتيجة أو يقطف الثمرة. سيتم رفع المكرر أو المزدوج، بيطلع أوتوماتيك آليا، ويتم بعدين في النتيجة النهائية تثبيت الأسماء كلا في مكان عمله وحسب المهام الذي مخصصة له والوحدة الثابتة. قد يكون بدأنا احنا وطلعنا ازدواج بين الخدمة المدنية والجيش، والحمد لله يعني تم تقديم استمارات لهؤلاء المزدوجين في الخدمة وتم تخييرهم، فنس من اختار الجيش ونس من اختار يعود الى الوظيفة المدنية وسلمنا قاعدة البيانات والكشوفات للخدمة الخدمة المدنية حتى يتم الاستفادة من هذه الوظائف التي تم التنازل عنها من قبل المزدوجين.
4: كم نسبة المزدوجين يا دكتور؟
5: متفاوتة، ما تقدر تحدد تقول نسبتها، لكن هي في الأخير قليلة أو كثيرة، هو مزدوج، هو مخالفة وظيفية ومخالفة قانونية، لكن هي نسبة
4: كبيرة قليلة،
5: يعني نصل نقول أنها قليلة مقارنة مع العدد الكبير للجيش.
4: ما فيش رقم يعني؟
5: ما في، في في أرقام بالآلاف، في أرقام بالآلاف، لكن ليست الأرقام الذي كان يبالغ عنها أنها عشرة الآلاف ولا، لكن هي بالآلاف. قد يكون عندنا أرقام ازدواجية داخل المكونات العسكرية، يعني قد يكون معنا بالآلاف داخل العمالقة والدرع وال، أو قد تصل إلى عشرة الآلاف.
4: أيوه.
5: أيوه. هذه إن شاء الله بداية يعني من مجرد ما تنتهي البصمة في هذه المكونات على طول بتطلع الأسماء مباشرة.
4: متى ينجز هذا المشروع بشكل
5: هذا
4: كامل؟
5: هذا كله أظن لا يتأخر أكثر من شهر، لأن أنا في توجه كامل للحكومة أنه كل الناس بيتعاملوا بالحساب البنكي، والراتب هيكون عبر الحساب البنكي ومرتبط بوزارة المالية كقاعدة بيانات، مرتبط بالخدمة المدنية، مرتبط بالإدارة العامة والموارد البشرية للقوات المسلحة وكذلك في الداخلية، وبالتالي بيكون نظام واحد، ما بيكون أي تكرار. صح أنه هو بتلتغي مميزات كانت مميزات الأشخاص أو المسؤولين مثل المندوب المالي، مثل الصندوق الخاص، ما هذه كلها تلتغي،
4: الكاتب
5: المالي من هذا القبيل، هذه كلها أي يتم إلغاها، أي يتم على طول عمل هذه الدوائر أو هذه الجهات إداريا فقط، ثم بضغط الزر يتحول الراتب إلى حساب الشخص
4: الجندي
5: مباشرة،
4: الجندي نفسه،
5: الجندي أو الضابط أو مثل أي ناس في الوزارة الأخرى أو في الدول.
4: بس فين الثغرات كانت؟ يعني مثلا إذا في خصومات على العسكر ولا مكافآت يعطوهم نصها كذا، هل الثغرات كانت هنا؟
5: كانت ما فيش حاجة اسمها يعني قاعدة مركزية، قاعدة بيانات مركزية، ما كان فيش، كان قاعدة البيانات عند الألوية والمناطق وتتغير بين شهر وآخر، وبعدين حسب تواجد الفرد في الميدان القائد مخول أنه يعطي لهذا راتب، هذا نص راتب، هذا ربع راتب، هذا يدي وهكذا، فكان ما فيش سيطرة مركزية على الخصومات، فكان في عبث وكان في فوضى.
4: أهم ظهر العبث يا دكتور هي التضخم، يعني لواء أو قائد عسكري، قائد منطقة أو قائد لواء أو قائد تشكيل من التشكيلات هذه اللي ذكرتها، يكون عنده في الكشوفات مثلا 30,000 والفعليا الجنود 10,000 و20,000 أو 15,000، هذه مثلا يأخذ اعتماداتهم هو أو قادة الأولوية، يعني هذا أهم ظاهر الفساد. هذا كيف ممكن تغلقوا هذا الحنفي؟ يعني القوة الفعلية وبين اللي موجود في الكشوفات، حتى لو بالبصمة أنا ممكن أجيب 30,000 يبصموا اليوم ويروحوا بيوتهم ولا يسيروا يغتربوا حتى يعني، وبعدين تنزل رواتبهم.
5: هذه المشاكل كلها مدروسة ومفهومة وعانينا منها كثير، بل أصحابها تفننوا في اللف والدوران إلى درجة يمكن أبعد مما أنت يعني ذكرت، إحنا فاهمين لها، لكن لا ننسى أن إحنا الآن في عصر التكنولوجيا، وأصبحت البصمة ممكن تعمم شبه يوميا.
4: أيوة،
5: تكون بصمة شبه يوميا، يعني مثل بقية المؤسسات المدنية الذي بيعملوا بصمة حضور وغياب.
4: أيوة.
5: أيوة. مش هذا بس، ستكون البصمة مرتبطة بما يسمى بالجي بي اس، يعني مش أنه واحد بيبصم في بيته ولا بيبصم في محل عمله، في يعني قصدي في تجارته ولا في مكان خارج العمل الحقيقي، قد تكون البصمة مرتبطة بموقع المهام العسكرية، ومرتبطة بالجي بي اس، ومرتبطة بكود، الكود هذا يتغير بين الحين والآخر، يبصم الشخص بصمة حقيقية وفقا للمواصفات أو الشروط المطلوبة في موقعه مع سلاحه مع كل ما هو مطلوب منه. على طول هذه البصمة الذي بيبصمها تترحل للنظام المركزي فيطلع استحقاقه نهاية الشهر بناء على بصمته. فالشخص الذي بيبصم مثلا نصف البصمات المحددة في الشهر يطلع على نصف راتب آخر الشهر يطلع على نصف راتب أوتوماتيك.
4: أوتوماتيك
5: ما للدخل لا القائد ولا المسؤول ولا حد يقدر يغير شيء ولا يبدل شيء. وحتى لو يريد يجامله ولا ينفع ما بيقدر ينفع. يعني مرتبط بالشخص نفسه. عندما يكون مثلا خرج ولم يبصم عنده في القانون أو اللوائح الذي موضوعه أنه معه كذا كذا يوم في الشهر إجازة. هذا يصير إن ما يريد ما عنده مشكلة. لكن مثلا يعني من ضمن المقترحات الذي هي بتم إن شاء الله أنه مطلوب من جميع الناس وضع 20 بصمة في الشهر 20. والعشرين هذه تضمن لنا تواجد ثلثين القوة.
4: أيوة.
5: ثلثين القوة على سنة الشهر يعني 30 يوم. إذن 20 بصمة معنى أن الفرد بيتواجد 20 يوم في الشهر. إذن ثلثين القوة بضمنها موجودة. الثلث بيكون في راحة وإجازة. الراتب يعتمد كامل على العشرين البصمة.
4: أيوة.
5: إذا بصم مثلا 10 بصمات بياخذ نصف الراتب اوتوماتيك. وهو يعلم انه بياخذ نصف الراتب من غير ما يعني بيعلم اول الشهر بيعلم قبل ما يبصم انه على كل بصمه بيطلع له يعني راتبه. وبالتالي سنوفر جهد كبير جهد بشري وهي مسألة بس عباره عن وعي عند الناس فقط. وهذه تحتاج الى شهرين ثلاثه وتشوف الامور تمشي مثل الساعه.
4: أكيد أنه في ناس ضد مصالحهم هذا الكلام يعني قيادات ألوية قيادات كتائب قيادات تشكيلات وفصائل. الآن وأنتم تشتغلوا على تثبيت نظام البصمة وتضبيطه هل في تشكيلات رافضة التعاون معكم أو بتحاول تلفوا الدور أو ما فيش تعاون منها؟
5: الحقيقة يعني أنه خلال 10 سنوات أو 12 سنة التي مرت تكونت أكيد مصالح ومن ضمنها هذه المصالح

0: صحيح وسليم والصالح العام والصالح الوطني والصالح الفرد نفسه أو عم أو عامة الناس يعني. فأكيد 100% بيحصل بعض نقول إيش، لا أقول يعني تمرد، ولكن يحصل بعض التنمر وصناعة المشاكل الجانبية.
1: كيف بديروا هذا؟
0: هذه عندما إن شاء الله يسود نظام القانون، وقد تقول لي نظام القانون يعني غير مفعل، لكن إن شاء الله سيتم تنفيذ نظام القانون. عندنا جهة اسمها التفتيش أو الفتش العام، هذا لابد من تفعيله، وكذلك النيابة والقضاء العسكري بيتم تفعيله، وكذلك الأمن العسكري. هذه كلها الأشياء سيتم تفعيلها وبدأت تفعل، وبدأنا نجمع يعني مخالفات ونقاط على كثير، على مجموعة كبيرة من الناس. هؤلاء إما أن يتم عفوهم مقابل الأعمال الإيجابية الذي بذلوها واجتهدوا وفيها وضحوا، وقد يكون يقدموا للمحاكم، والأمر طبيعي جدا. وهذا إن شاء الله يعني الأيام القادمة أو الشهور القادمة ستشهد يعني تقدم كبير في هذا الجانب، في الوقت الذي قد الناس مهيئين، حتى الذي له مصالح يشوف نفسه أنه بدل ما يتصادم في وجه القانون وفي وجه التصحيح وفي وجه الحق ويخسر نفسه ومعنويته ومصالحه، هو بيمشي يعني مع الموجة، ما يقول لا أبدا.
1: ذكرت أنه تم إنجاز 90% من نظام البصمة هذه، كم حجم الأسماء الوهمية في هذا خلال هذا التصحيح يعني؟
0: كرقم لا أذكره، لكن معظم الأشياء اللي نستطيع نسميها غير فعالة وغير مجدية، أو نسميها بطالة مقنعة، يعني ليس بالضرورة أن تكون أسماء وهمية. الأسماء الوهمية أو الأسماء التي كانت غيابات وفرارات مزمنة تم تبديلها وحشد بدلا عنها قوة جديدة فعالة. يعني أريد أقول أنه ممكن في راتب شهر، يعني مش ممكن، يعني تم في راتب شهر اثنين أكثر، اعتمد أكثر من 12,200 حالة، يعني بالرقم
1: عسكرتوهم يعني جندتوهم،
0: أي يعني كانهم جندوهم، وبعضهم كانوا مجندين بدون تعزيز، فتم معالجتهم وإدراجهم بدل الحالات الفرارات التي كانت تسير هنا وهناك.
1: هذه الفرارات المزمنة بذاته مشهورة في الجيش أنها يعني كبيرة.
0: في الوقت
1: نسبة معينة يا دكتور؟
0: في الوقت الذي بدأنا نجهز لحد الآن في حدود 24% من قوة الجيش ما يسمى بالحالات الغير فعالة أو الغير مجدية، مثل كبار السن، مثل المرضى، مثل أصحاب المرضى والمعاقين، هؤلاء كلهم محسوبين على الجيش، حتى شهداء. يعني مثلا عندنا في حدود 41,000 شهيد وجريح أو شهيد ومعاق، هم الجرحاهم كثير، هؤلاء ما عاد يقدروا يواصلوا خدمة ميدانية، سيتم إحالتهم إلى خارج الكشف القوى الفعلية، هم لحد الموجودين في دائرة اسمها دائرة الرعاية. أيضا حالة أخرى كبار في السن ما زالوا على القوة الفعلية الحية، سيتم إن شاء الله إحالتهم في خلال الشهر القادم إلى الرعاية المؤقتة ثم إلى التقاعد. هؤلاء الناس أكثر من يعني أو نقول تجاوز الرقم 100,000، يعني تستطيع تقول أنه فعلا إذا قلنا 24-25% كنسبة من الجيش جاهزين هؤلاء لحالتهم إلى التقاعد.
1: الفصائل والتشكيلات، أنت وصلت على واقع أيضا متشظي يا دكتور، وقوات ولاءها يمين وقوات ولاءها شمال، وفي حالة تشظي عامة، هل قادت هذه الألوية بعد أحداث 3 يناير اللي ذكرتها يعني صارت كلها مقتنعة أن القوات هذه كلها تكون إداريا وماليا وقراري على مستوى القرار.

0: تحت وزارة الدفاع، هل في بعض مراكز النفوذ هذه رافضة تندمج، أو في نوع من المقاومة للاندماج والخضوع لوزارة الدفاع؟
1: إذا قلنا ما فيش نكون يعني غير صادقين، وإذا قلنا إنه هذه المكونات رافضة الانصياع أو رافضة الاندماج مع القوات المسلحة أيضا سنكون نقول مبالغين وغير صادقين. لكن بدأنا بخطوات إيجابية طيبة، وهي توحيد القيادة العليا، توحيد القيادة العليا وتوحيد الهدف الرؤية. هذا لحد الآن ما في عليه غبار. قد تقول إنه لو فلسفناها فلسفة قانونية ووطنية، تستطيع تقول إن جميع هذه المكونات موحدة على أمرين: العقيدة الوطنية والعقيدة العسكرية. موحدة بمعنى أن هدفها واضح وهدفها واحد وموحد،
0: وهو
1: استعادة الدولة من أيدي الإنقلابيين وتنفيذ ثقافة الدولة اللي هو النظام والقانون. قد يكون الآن هذه المكونات تكونت لها بعضها أكثر من 10 سنوات وبعضها أقل، مش معقول في يوم وليلة فجأة كذا يعني يتخلوا عنها من بنوها أو تعبوا عليها أو لكن ما دام والهدف واحد والرؤية واحدة والغاية واحدة الذي بنسميها العقيدة الوطنية والعقيدة العسكرية، فما فيش قلق. يعني نقول كل كما يقول المثل، يعني كل الطرق تؤدي إلى روما. إنما عندما يكون نظام واحد وسيستم واحد وحقوق واحدة، وهذا بيكون عدو أفضل،
0: بيكون أفضل بيزي. بس الذي هو أجندته مختلفة ما هوش أفضل بالنسبة له. يعني
1: إلى حد لا نستطيع أن نقول في أجندة مختلفة، ما فيش أي اختلافات أبدا، ما فيش أي مكون من هذه المكونات يقول لك أنه ما بيقاتلش الحوثي، ولا أي مكون من المكونات يقول لك أنه لا يريد استعادة مؤسسة الدولة، ولا أي مكون من المكونات يرفض الأوامر العليا لقيادة الدولة، وخاصة وهؤلاء قادة المكونات هم جزء من القيادة العليا، هم أعضاء، يعني جزء من أعضاء المجلس أو هم أعضاء في المجلس القيادة وتحت قيادة القائد الأعلى، وبالتالي ما حد يعني عنده أجندة مختلفة أبدا أو مغايرة.
0: وأنا كنت أسألك هذا السؤال يا دكتور، إنه كثير من قادة التشكيلات هذه خاصة الكبيرة جدا هم أعضاء مجلس قيادة، هل لمست منهم تعاون تام ولا في نوع من التعقيد شوية ووضع العراقيل أمام جهودك الإصلاحية هذه؟
1: أنا إلى الآن ما لمست منهم إلا كل خير وتعاون غير عادي في كل من الجميع لعدة أسباب. السبب الأول أنه هؤلاء القادة قادة المكونات هم أعضاء، إلى جانب أنهم أعضاء في مجلس القيادة، هم أعضاء في اللجنة العسكرية التي هي تحت قيادة قائد القوات المشتركة.
0: قائد من؟
1: قائد القوات المشتركة. قائد القوات المشتركة هو رئيس اللجنة العسكرية، وهذا اللجنة العسكرية أي تكونت بقرار جمهوري من فخامة الرئيس الدكتور محمد رئيس الشهيد محمد العليمي بعد أحداث 3 يناير. الشيء الثاني العلاقة بين وزارة الدفاع وهذه المكونات يعني حميمة وساخنة وتنسيق غير عادي، سواء كان على مستوى اللجنة العليا كقادة أو على مستوى هيئة العمليات المشتركة الداخلية الموجودة في عدن الذي فيها مندوبين أو ضباط ارتباط من كل هذه المكونات، وهذه هي هيئة العمليات تحت قيادة وزير الدفاع ومنسبيها من جميع المكونات. فالأمور موحدة بشكل يعني قوي، وممتاز وإن كان يعني غير معلنة. صحيح أن الفيسبوكين والأصوات الشاذة هم الذي ينبشوا هنا وهناك ويروجوا للمواطن التفرقة أكثر ما ربما أنت أحد الإعلاميين الذي لم تسمع ما دور هيئة العمليات المشتركة، ما دعمل، ما من سبيها، كيفية إدارتها، وأنت يعني إعلامي متابع.
0: لأن لا بيانات باستمرار أصلاً. هل هم يصدروا بيانات باستمرار؟
1: ما فيش حاجة اسمها إصدار بيانات، لأنها جهة عسكرية منتظمة، لكن جميع البلاغات والتنسيقات والتحركات يتم عبرها. يعني أنت لو الآن تريد تتحرك من هنا إلى المهرة إلى كذا بسلاحك ما عندك أي مشكلة، بس مجرد ما يعمل لك تصريح وبلاغ من العملية المشتركة تمر على أي نقطة من نقاط الموجودة من الكونات، ترعى الوطن، طوارئ، آمن، جيش، عمالقة، ما حد يعترضك، عندك من القوات المشتركة التصريح تصريح. وهذا بيتم، لا أقول لك يعني 2-3 صريح في اليوم، يتم بالمئات يوميا، بل كل الحركة اللي بتشوفها على الواقع عسكري من أي اتجاه مبلغ من غرفة العملية المشتركة وتحت قيادة وزارة الدفاع، وفيها من سبين من جميع المكونات، فالأمور متحسنة كثيرا.
0: طيب موضوع الدمج والتشكيلات، كان في كثير من التشكيلات طابعها مناطقي مثلا أو حزبي، هل التمتم رؤية محاولة خلط هذه القوات بقوات أخرى مثلا ويعني توزيع، ولا احتفظت بالقوات هذه بقوامها، وربما الطابع هذا اللي بعضها فيها طابع مناطقي حزبي مركز نفوذ، كيف رؤيتكم الموضوع الدمج؟
1: أولا السؤال فعلا في غاية من الأهمية، والإجابة لابد ما تكون في غاية من الصدق والوضوح.
0: جميل.
1: يعني الذي يقول لك والله عن
0: الأمور وردية،
1: يعني وردية ولا نعمل، لا، يعني الناس الجميع حتى احنا حتى القيادة العليا بتحافظ على هذه المكونات في تجمعها الموجود الحالي المتماسك، تجمع متماسك بالتنسيق مع بعضها البعض. التنسيق موجود كما ذكرت لك في معنا غرفة هيئة عمليات مشتركة، وعندنا يعني قيادة عليا اللجنة العسكرية، بتتم الأمور موحدة في الأهداف والاتجاهات. لكن موضوع الدمج، إنك تدمج وحدة معينة من جميع أبناء الجمهورية، فيها صعوبة لأنها تحتاج إلى وقت، وليس وقت فقط، بيتخللها أمور أخرى تدريبية مثلا، يعني تعمل مثلا تكون لواء ولا تكون يعني دمج ولا منطقة عسكرية، تحتاج تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا في مكان تدريبي تدرسهم وتعيد لهم يعني الـ الـ الـ الـ الأنشطة التخصصية أقل حاجة لا يقل عن 6 حتى يتم الانسجام والتعرف على بعضهم البعض وتوحيد المهام، وهذا يعني بيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إمكانية في جانب التدريب. لكن الآن الوحدات هذه جاهزة متواجدة ومستعدة تشتغل مع بعضها البعض بالتنسيق وبالتنظيم التعاون، وكل واحد محتفظ باسمه، هؤلاء عمالقة، هؤلاء مقام وطنية، هؤلاء درع، هؤلاء ما فيش أي مشكلة، كلهم يمشوا تحت قيادة واحدة وخطة واحدة وهدف واحد.
0: بس يا دكتور اسمح لي، يعني هذه المكونات أيضا هي إلى قبل 3-4 ربما كانت انقسام فيها عالي والاستقطاب حاد، فأنت الآن رصيت هذه المكونات والوحدات جنب بعض غرفة عمليات مشتركة، لكن في أي أزمة أو منعطف ربما تعود إلى يعني إذا ما خلطتهاش أو فتت المركز الذي تقوم عليه هذه الوحدة أو هذا التشكيل، يعني بكل صراحة في ألوية مثلا ولاءها مثلا سلفي، ألوية ولاءها انتقالي، ألوية إصلاح، ألوية الساحل الغربي وطارق، فإذا ظلت هذه الألوية بنفس هذه الولاءات فقط أنت جمعتهم جنب بعض، ممكن تشكل أيضا لا زالت خطر. هل في رؤية مثلا أنه يكون نوع من تفتيت المركزية أو تفتيت هذه اللي تقوم عليه هذه الألوية أو الوحدات بشكل يكون فيه الولاء لوزارة الدفاع، للجمهورية اليمنية، للعقيدة العسكرية اللي بنيتوها أنتم؟
1: الحقيقة يعني أنه ما يقال في هذا المجال ليس صحيح 100%، حتى لو وصلوا الناس إلى درجة المواجهة. وأنا بذكر لك أحداث المنصرمة، سواء كان في 3 ديسمبر ولا 3 يناير. يعني عندما تم مهاجمة المنطقة الأولى من قبل وحدة عسكرية في الانتقالي، وحصل فعلا مواجهة، كان يخرجوا الأسرى ويعالجوا الجرحى بشكل إنساني فوق ما تصور. ما فيش ذاك التعقيد إن هذا انتقالي ولا هذا سلفي ولا هذا صلاحي ولا هذا، لا صحيح المسميات العامة موجودة وكقيادات كمظلات موجودة، لكن في الواقع مجرد ما حصل مثلا من أبناء المنطقة الأولى أسروا ناس بالعشرات، وقد يقول بالمئات، وفي ظروف ساعات خرجوا باتصال أو لازم لنا وغذا، بس خلاص يعني أنت المهمة سلمت سلاحكم وخلاص أنت الموضوع. تكرر نفس المشهد للمنتصر في يناير في في في في ديسمبر 25، أصبح أسير أو جريح في يناير، وحصل نفس الموقف. يعني تم تجميعهم وتشريحهم وزيد أعطاهم حتى مصاريف، وبالتالي ما أثرت هذه. تلقى الناس الآن ناسين الموضوع تماما. هل أحد يذكرك إن بمشكلة في سيئون ولا في المكلا ولا بين انتقالي ولا بين غير انتقالي؟ ولا شيء، بالعكس يعني الناس التقوا ولجان مشتركة وعمل مشترك، والآن في وحدات مشتركة، ولا في أي شيء. خلاص أحداث حصلت انتهت، يعني أو نقول إيش نقول، زالت بزوال المؤثر الأساسي انتهى خلاص على طول، يعني زالت هذا المسميات. وبالتالي ما فيش ذاك نقول هذه المسميات لا تتجاوز العقيدة العسكرية والعقيدة الوطنية.
0: بس عندكم هدف أنه تفتتوا هذه الولاءات اللي هي ما قبل وطنية، تفتتوها لصالح العقيدة العسكرية؟
1: وفي الأخير مش قضية هدف. في الأخير ما بيكون جيش إلا قيادة واحدة ووزارة دفاع واحدة، وكل الناس موافقين على هذا الكلام بما فيها هؤلاء قادة المكونة، كل الناس معترفين بوزارة الدفاع. لكن من حيث تنفيذ المهام، الآن الكل بينفذ مهام بطريقته الخاصة، لأنه في أشياء أساسية ما توحدت. عندما تتوحد هذه الأشياء الأساسية هي التي بتوحد المنظر والشكل العام. يعني نقول مثلا الآن توحدت القيادة العليا وتوحدت التحركات والبلاغات والتنسيقات موجودة، لكن ما توحدت اللوجستية، ما توحدت الرواتب، ما توحدت الإدارة.
0: جايين للرواتب يا دكتور.
1: أقصد هي سبب رئيسي، عندما تتوحد هذه كل الناس يتبعوا الجهة الذي، لأنه عادة الجيش مبني على نظام، النظام ركنيه الأساسي، وركنيه الأساسي الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات، الذي يعطي الحقوق هو الذي يأمر ويشرف على تنفيذ الواجبات.
0: نعم.
1: فعندما تكون أنت كوزير دفاع أو وزير دفاع لا تعطي المكون سين أي شيء ولا حتى شرب ماء، فإذا بينك أنت التعاون وتنفيذ مهام معينة فبارك الله في الجميع، يعني عبارة عن مودة واحترام وأهداف عامة جامعة، الوطن، العقيدة، القضية، العدائيات تجي معهم. أما كإلزام وملزم أنه ينفذ لك وأنت لا تعطي الشيء ولا مع أي شيء من حقوق عبرك، فهذا أيضا شيء أساسي ما يحتاج حتى الحديث فيها.
0: أيضا العقيدة القتالية مهمة قبل تنفيذ المهام. موضوع العقيدة القتالية الآن مثلا العسكري اللي في المهرة، هل عقيدة العسكرية الآن زي العسكري اللي في مارب أو في شبوة وفي المخا أو في الضالع مثلا؟
1: نجد تكلم على العقيدة العسكرية، العقيدة القتالية هي مرتبطة ارتباط كامل بالعقيدة الوطنية، وإذا دخلنا فيها من ناحية تخصصية العقيدة الوطنية هي أشمل، هي الولاء الانتماء للوطن، ففي العقيدة الوطنية ما أحد يزايد على أحد إن هذا وطني أكثر من هذا، سواء كان اللي في المهرة، اللي في حضرموت، اللي في مارب، اللي في عدن، اللي في الساحل، بل يعني لو نقول نشيد حتى باليمنيين اللي تحت سيطرة الحوثي، يعني في العقيدة الوطنية ما وطن وطن، حب الانتماء لهذا الوطن، هذه عقيدة. لكن عندما نتكلم على العقيدة العسكرية والعقيدة القتالية هي المذهب والطريقة والأسلوب الذي تستخدم القوة هذه لتحقيق أهداف معينة. قد يتفاوت بين مكون وآخر من الناحية القتالية أو العقيدة القتالية والعقيدة العسكرية، إن الإنسان الذي له ارتباط وجداني بفكر معينة قد ينفذ الأمر العسكري بطريقته الخاصة، يأتي الأمر العسكري من القائد ومن الوزير ثم يضعه في ميزان الرابط الوجداني المقتنع به كمذهب، سواء كان ديني ولا فإن يتناسب معه مشه، يقول لك خلاص أوامر القيادة العليا، وإن ما تناسبش يظل يتململ. غير العسكري المهني الذي متربي على القيادة والطاعة وتنفيذ الأمر سواء كان صح ولا خطأ، يتحمله مصدر الأمر أو القائد الذي وجه له، هنا يختلف. فهذه العقيدة القتالية والعقيدة العسكرية التي موجودة حاليا تتفاوت من من من من, من مكون لآخر، ولكن أنا أؤكد لك وأبصم بالعشر على أنه نقاط معينة في العقيدة العسكرية أو العقيدة القتالية الناس مجمعين عليها، وهي أن الحوثي عدو الجميع، استعادت الدولة مهمة الجميع، بنى جيش وطني ووزارة دفاع مركزية هدف الجميع، إنما الظروف هي الذي جعلت الناس الآن يستخدموا المكونات والمسميات بالطريقة الموجودة حاليا.
0: لما تكلمت على نظام البصمة والبصمة المركزية والراتب وكذا، معروف كأنه طوال السنوات الخمس أو العشر الماضية موضوع الرواتب هذا موضوع يعني قصة، اللي في عدن يستلموا بشكل غير الذي في تعز، غير اللي في مارب، غير اللي في حضرموت. فهل في رؤية الآن أو برنامج عملي حقيقي بدأت بتنفيذه يتعلق بتوحيد الرواتب وتوحيد عملة الرواتب حتى؟
1: هذا الموضوع مرتبط ارتباط كامل أو كلي باللجنة العسكرية العليا اللي هم أعضاء في مجلس القيادة وقادة المكونات، قادة وقادة مشتركة، الحكومة، القادة كلهم تحت قيادة القائد العالي للقوات المسلحة.
0: فين وصلتوا يعني؟
1: الرؤية موجودة، بس متى يتم تطبيقها قريبا أو بعيدا الله أعلم، لكن الحكومة الآن تسعى إلى ثلاث نقاط رئيسية، تسعى إلى الإصلاحات الإدارية وفقا للتوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لمؤسسة الدولة، وتسعى إلى العمل المؤسسي، ما في أحد يتجاوز أحد ولا في أحد يهمش أحد، وتسعى إلى الحوكمة الإلكترونية في كل مجالات بما فيها إصلاح لإيرادات الدولة. وقد بدأت الشهر الماضي بعض القرارات القوية مثل موضوع الدولار الجمركي وتحسين الدخل والإيرادات للدولة، وهذا إن شاء الله يحتاج إلى شهور يعني ما، لكن هو توجه الدولة كطلب ما يكون في شهر مرتبة شهر يوليو أو شهر أغسطس بيتم التنفيذ إن شاء الله. لكن في الأخير أنا كجانب عسكري أقول لك أنه مرتبط ارتباط كامل باللجنة العسكرية العليا.
0: في قوات وحدات كانت تستلم بالريال السعودي 1000 سعودي، في قوات كانت تستلم 70,000 أو 60,000 ريال يمني اللي هو أقل من هذا المبلغ بكثير، ربما 10-15% منه. يعني مش معقول هذا الملف ما يكونش أولوية أمامكم يعني وأمام اللجنة الذي حد يعني توحد الجيش وتوحد العقيدة القتالية ونظام بصمة ولازم يبصم 20 يوم. هذا الجندي اللي بيبصم 20 يوم أكيد له زي ما قلت استحقاق وحقوق. يعني هذا الجندي الشيء نعرف كم هيستلم نهاية الشهر يعني، أو كيف يكون نظام الرواتب معاه يعني.
1: هنا في مفهوم خاطئ عند الجميع ويروج له بطريقة خاطئة أيضا، أنه في ناس بيستلموا بريال سعودي وناس ما بيستلموش. أستطيع أقول لك أنه كل الناس بيستلموا بريال سعودي كل الناس بيستلموا بريال سعودي وبيستلموا بالريال اليمني.
0: كيف يعني؟
1: لكن عدم الانتظام وعدم توحيد الأسلوب والطريقة والتوقيت هو الذي يخلي الناس يتذمر أنه هؤلاء مميزين على هؤلاء، ولا يعني نقول قد ربما في محورين أو محور بالضبط محور واحد، يمكن محور تعز يمكن هو الوحيد الذي ما يستلمش الريال السعودي.
0: أيوه.
1: فقط، لكن مأرب تستلم.
0: أيوه.
1: بس تسمى في مأرب إكرامية. أنت سمعت عن الإكرامية؟
0: نعم.
1: الإكرامية إيش هي؟
0: منتظمة.
1: هو أنا أقول لك كذا، الأسلوب في الانتظام في التوقيت في الرقم في الكذا يحصل له يعني لخبط، النتيجة أن الإدارة ما هي واحدة، هذا يصرف في يوم 28 وهذا يصرف في الشهر الثاني وهذا يصرف في الشهر الرابع وهذا يصرف كذا فقط
0: الآن. طيب.
1: لكن في الأخير كلهم يستلموا بالريال السعودي ما عدا محور تعز.
0: وليش طيب محور تعز ما يستلم؟
1: أيوه، ليش محور تعز؟ محور تعز يا أخي عندما دخلت فيها الخلافات السياسية هو عسكريا يتبع المنطقة الرابعة،
0: تمام،
1: وجغرافيا يتبع المحافظات الشمالية. فعندما تم الاعتماد أو اعتماد المبلغ السعودي للقوة اللي موجودة في عدن كان يعتبروا أنه هذا تابع للمحافظات الشمالية، أعطوا يعني الرواتب بالريال السعودي عن طريق الإمارات سواء كان في الانتقالي أو في العمالقة لأبناء المنتسبين للمحافظات الجنوبية. طبعا تعز ما دخلت ضمن الحسبة كمحافظة جنوبية ورغم أني من المنطقة الرابعة، لأن ما جاءت هذا المبالغ باسم المنطقة الرابعة، لا جاءت باسم الانتقالي أو باسم العمالقة الذي هم من منتسبي المحافظات الجنوبية. تمام، عندما اعتمدت الإكرامية للقوى العسكرية الموجودة في مأرب اعتمدت كمناطق عسكرية، تعز لم تنتمي إلى المناطق العسكرية الموجودة في مأرب،
0: مفصولة تماما كانت تعز عن المنطقة الرابعة إداريا.
1: لا مش مفصولة، أنا أتكلم أنه أخذت الإعطاء الريال السعودي أو المكافأة السعودية في المنطقة الرابعة في عدن أخذت نفس مناطقي، وأخذت في مأرب نفس عسكري. إن تعز لا ينتمي إلى المنطقة العسكرية الذي موجودة في مأرب، لأن في مأرب المنطقة العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة، تعز لا يحسب على هذه المناطق، ومحسب على المنطقة الرابعة. في المنطقة الرابعة حسب أنه ليس من أبناء المحافظة الجنوبية.
0: طيب
1: أقصد لك عشان نكون واضحين.
0: نكون
1: واضحين. أيوة. أما بشكل عام الناس بيستلموا السعودية، اللهم أنه في مناطق أو مكونة يستلموا من 500 ومناطق يستلموا من 1000 ومناطق يستلموا أكثر ومناطق يستلموا أقل. في مأرب استقر خلال الأربع سنوات هذا الأخيرة إن الفرد يستلم 400 ريال سعودي والضابط يستلم 600 ريال سعودي. قد تكون مش منتظمة شهريا لكن كل 4-5 شهور دي مرة واحدة.
0: طيب ما يفترضش أنه هذا الموضوع أولا يفترض أنه الجندي يستلم بالعملة الوطنية، يعني لو جينا الموضوع السيادة والكذا، ألا يفترض أنه هذا الموضوع يعالج أنه الجندي والضابط يستلم بالريال اليمني وعادي يرفع الراتب بما يوازي 1000 سعودي؟ أيوة بس يفترض أنه بالريال اليمني ويفترض أيضا أنه موحد ومنتظم. يعني هل في عندكم نية لإصلاح هذا الملف يعني أو تثبيته؟
1: أول من حيث المبدأ هذا المبلغ السعودي قليل أو كثير، منتظم أو غير منتظم، لا يمثل راتب.
0: إيش يمثل؟
1: يمثل مبلغ مهمة، وبالتالي ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية. حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلة سياسية، سيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش؟ مهمة.
0: بس هو الراتب الوحيد يعني الجندي؟
1: لا مش هو الوحيد، ما في مكون من المكونات إلا ويستلم بالراتب اليمني.
0: كم؟
1: حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوضع اللي أقره في وقته. الجندي يستلم 60,000 ثم يتسلسل ويختلف حسب الرتب حتى يصل إلى رتبة اللواء يستلم 200,000، كل واحد حسب رتبته. وكل الناس، أليف العمالقة بيستلموا، أليف المقاومة الوطنية بيستلموا، الذي في الدرع بيستلموا، كل من هو منتسب إلى الجيش الوطني يعني بيستلم. دي صعد أقول أنه يعني معقول أنه بناس بيستلموا باليمني وبالسعودي؟ أيوة بيستلموا باليمني والسعودي. موجودين في العمالقة؟ أيوة موجودين في العمالقة. موجودين في مأرب؟ موجودين في مأرب.
0: اللي باليمني عن طريق وزارة الدفاع، واللي بالسعودي أيوة عن طريق المملكة.
1: بالضبط بالضبط، الذي باليمني عن طريق وزارة الدفاع، يعني وزارة الدولة أو الحكومة تسلم للجيش كامل لعدد 440,000.
0: أيوة
1: هكذا بالعدد، 440,000 تسلم لهم.
0: منتظم
1: منتظم منتظم، خاصة الأربع سنوات الأخيرة من بعد مجيء مجلس القيادة، يعني 22 23 24 25، منتظم منتظم، حتى لو تأخر شهر شهرين لكن في الأخير منتظم، ما في شهر يعني لم يصرف من الحكومة.
0: والسعودي هذه عبارة كأني زي الإكرامية أو تنفيذ،
1: حتى اسمها إكرامية، إكرامية، بس المسمى الحقيقي له هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مبلغ مهمة
0: تصرف عبركم أيضا؟
1: لا، عشان نكون صادقين، لا أشرف عني، يعني الإكرامية تصرف بنظر لجنة معينة في مأرب، أما بالنسبة للمكونات الأخرى فتصرف كل واحد حسب مكونه. اللي في العمالقة تصرف عن طريق العمالقة، اللي كان في الانتقالي عن طريق الانتقالي، اللي في الساحل عن طريق الساحل.
0: الآن معكم رؤية لإصلاح هذا ال...
1: الآن رؤية إن شاء الله موجود ومطروحة نظريا، سيتم مناقشتها في اللجنة العليا، اللجنة العسكرية العليا، وسيتم إقرارها أو إلغائها أو توحيدها أو تعديلها من القيادة العليا إن شاء الله.
0: طيب ومحور تعز علشان بس
1: خلاص بدو شامل الكل
0: هي
1: يدخل في نفس في نفس الرؤية، يعني سواء كان عضو الناس بالسعودي بياخذ بالسعودي، لم يعطوا خلاص كتبوا على الناس كلهم.
0: الآن ما هو الوضع، توصيفك للوضع الحالي خلال 4 أشهر هذه، كيف قيمتم الوضع، الجبهات، الجاهزية القتالية، تمركز الوحدات العسكرية في مناطق التماس مثلا مع الحوثيين، كيف هو الوضع؟
1: الوضع بشكل عام عندما تمت الهدنة في 22 إلى الآن إحنا في وضع لا سلم ولا حرب، يعني في مناوشات بين الحين والآخر. طيب. في معظم الجبهات، معظمها إن لم يكن كلها.
0: أيوة.
1: أي في مناوشات، لكن ما هي ذيك الحرب المستمرة أو الساخنة. من حيث ترتيب الجبهات الناس على أتم الاستعداد وفي تأهب عالي جدا، وأنت أمام عدو غاشم جاهل لا يراعي أي اتفاقية ولا يراعي أي قوانين، في أي وقت ممكن ينفذ أي أعمال يعني بحماقة، الناس جاهزين له وبالمرصاد. وقد حصل في أكثر من مكان وفي أكثر من جبهة يحصل هجوم يحصل كذا، لكن كان يلقى مصرعه في الجلسة الأولى
0: كمناوشات. بس إذا فرضت اليوم معركة أشمل يا دكتور، هل الجيش جاهز؟
1: أكيد ما يحتاج هذا، لأنه إن لم يكن جاهز فهو فريسة للحوثي في أي لحظة، وبالتالي هو لابد ما يكون جاهز وهو جاهز، وبدليل على أنه كلما حاول الحوثي يعمل حركات يجد الصد القوي الذي يعني. بس المشكلة أنه لم تأتي الأوامر بالتقدم أو بالهجوم على الحوثي، لم تأتي إلى حد الآن، لأنه لا زالت الدولة أو القيادة العليا للدولة متعقلة، تريد أو تسعى مع المجتمع الدولي إلى الحلول السلمية. هو قد يكون تعقل زايد، وقد يكون لكن في الأخير هي دولة تتحمل التبعات الأخلاقية والقانونية، في الأخير هي مسؤولة على الشعب كله، الحكومة الشرعية مسؤول على الشعب كله، حتى هذا المعتوه الحوثي ولا المغرر بهم يعني من أتباعه، أو لا تحت مسؤولية القيادة الشرعية، لا يعني نساعد الحوثي ولا غيره في في في إدخال الناس إلى محرقة. لابد من تعقل، لابد من صبر، لابد. في الأخير هذا يمني الدم غالي.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد
5: من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: حتى ممكن مغربة سيعود إلى رشته. بدأت المفاوضات العسكرية والسياسية تمشي، لكن في الأخير العلاج الكي إذا ما نفعش هو فالعلاج الكي، ويكون كل شيء في وقت جميل.
2: أبرز الجبهات الجاهزة للخوض معركة أي شيء يا دكتور؟
1: أستطيع أقول كلها. نعم كلها جاهزة.
2: طيب في إيش أبرز أوجه القصور في الجاهزية العسكرية حاليا؟
1: قد يكون السؤال غير موفق أنه من حيث هو قد يكون السؤال طبيعي، لكن لن يجد إجابة صريحة. ليش؟ لأنه هو إحنا لا نعتمد على أشياء يعني بحد بعينها، قد أحيانا نعتمد إحنا على المقاتل الذي يجلس أو يتأخر راتبه أحيانا شهور، وأنت عارف، ويصبر ويناضل ويضحي ولا يبالي بشيء. فمعنوية الرجل هذا في الحد الأمامي هي في حد ذاته محل يعني احترام وتقدير، بل محل فخر ومحل فقه إن احنا بننتصر إن شاء الله.
2: أين تقف الوزارة الآن في موضوع التدريب والتسليح؟ هل لا زال في برامج تدريب عسكرية، ولا فقط الآن أنتم مشغولين كليا في موضوع الدمج والترتيب الداخلي؟
1: التدريب يمشي في مختلف المستويات، مستمر في التدريب العالي والمتوسط والأدنى. يبدأ بالمهارات القتالية والتخصصية على مستوى الأفراد، وينتهي بالأكاديمية العسكرية العليا، فهو مستمر. قد يكون أحيانا يحصل ضغط، والدورة الذي محتاجة إلى سنة تعقدتها في 8 شهور أو 6 شهور، لكن التدريب مستمر، والمتابع وضع الجيش يعني بيلمس ذلك بوضوح، سواء كان من المهنية الذي هي وصلت إلى مستوى طيب وهذا نتائج التدريب، أو حتى على مستوى المظهر العام. عندنا أكاديمية عسكرية مكونة من عدة كليات: الدفاع الوطني، الحرب، القدوة الأركان.
2: كليات هذه الآن فاعلة يا دكتور؟
1: أي فاعلة شغلة، كانت متأخر كلية الحرب العليا، بنفتتحها إن شاء الله في شهر 8. كلية القدوة الأركان شغلة، كلية العسكرية شغلة، كلية حربية، كلية الطيران الدفاع الجوي.
2: فين مقرها هذه الكليات؟
1: كلية حربية في عدن.
2: أيوة.
1: كلية الطيران الدفاع الجوي في مأرب.
2: أيوة.
1: يعني تخرجوا منها بالمئات، من خيرة شباب اليمن. لها نفس، ما تغير شيء، نفس البعد الوطني من جميع أبناء المحافظات، من جميع أبناء المكونات، ما في أي بشروط معينة للناس كلهم.
2: الآن الجيش اليمني يحتاج مثلا كاسحات ألغام، يحتاج طائرات أباتشي، يحتاج سلاح جوي. هل أنتم الآن قادرين أن أنتم تشتروا مثلا من دول تسليحية زي الصين، زي روسيا، تركيا، أوروبا؟ هل في توجه لهذا الشيء؟
1: هذه الأشياء قد يكون موجودة وقد تكون جزء منها في الخطط القادمة، ولكن ليس بالضرورة أن تعلن. يعني ما هو الآن اللي بيوقف الحوثي عند حده وهو يملك عدد كبير من الطيران المسير؟ نفس الكلام، الطيران المسير موجود مع الجيش أو مع وزارة الدفاع.
2: أيوة.
1: وفي جميع الجبهات
2: تصنيع
1: موجود
2: محلي.
1: السن فيما هو محلي وفيما هو يعني مشترى.
2: أيوة.
1: وبالتالي الأمور ماشية على قدم النسب.
2: يعني صفقات التسليح سرية؟
1: هي الأصل تكون سرية، لكن إحنا مجبرين أن تكون سرية وهي سرية.
2: ما في الجيوش بشكل عام أحيانا تستورد يعني طائرات كذا بشكل علني؟
1: لا، يعني هو ليس بالضرورة يعني على أي دولة أنها تعلن ماذا تملك من السلاح، لكنها بتمشي بتتسلح وفقا لقواعد ومعينة دولية وقوانين دولية، لكن ليست ظاهرة للإعلام الداخلي أو الخارجي كإعلام، لكن بالنسبة للنوافذ القانونية هي ملتزمة بها وتمشي عبر شركات، والشركات هذه مصرح لها من جهات دولية ومرتبة ومسجلة وبدقة، حتى رقم القطعة السلاح موجود.
2: ما فيش معوقات قانونية أو دولية مثلا بحكم أنه اليمن كانت تحت البند السابع
1: ولا في أي معوقات؟ الأمر طبيعي جدا، وكما عندك من قدر وإمكانية مادية تشتري الأشياء الذي، بل يعني باسم وزارة حتى المكونات الأخرى الذي كانت يعني تحت يعني نقول خارجة عن قيادة وزارة الدفاع كان يتم شراء لها باسم وزارة الدفاع. يعني تم شراء قوة العمالقة، قوة الساحل، قوة كثيرة باسم وزارة الدفاع ووزارة الدفاع، فالأمور الطبيعية ويتم. بس قد ما يكون ذاك الرقم الذي في الوضع كدولة مستقرة، لكن الشراء موجود وحسب الاحتياجات.
2: على مستوى الإصلاح الإداري داخل الوزارة يا دكتور، هل منذ وصولك للوزارة قبل 4 أشهر يعني كان عندك خطة لإصلاح إداري هيكلي داخل الوزارة، تغييرات، تحديثات، تمكين كفاءات مثلا؟
1: الهيكلة هي تمشي على خطط بالتدرج، فتم تبديل عدد من قادة المناطق وقادة المحاور
2: بناء على الكفاءة ولا الولاية يا دكتور؟
1: الكفاءة هي درجة أولى، لكن معنا معايير أخرى.
2: زي إيش؟
1: وهي معايير التوازن المناطقي والسياسي إن صح التعبير. أيوة، بما يخدم. لكن في الأخير بيتم الاختيار للناس الذي هم محل إجماع.
2: أيوة،
1: يعني مثلا حمدي شكري هو منتسب العمالقة، جغرافيا منتسب للصبيحة، لكن هو محل إجماع لجميع أبناء اليمن بشكل عام وأبناء المنطقة الرابعة الجغرافية الرابعة المنطقة الجنوبية بشكل خاص. يعني مجمعين عليه أصحاب أبين، أصحاب الضالة، أصحاب لحج، أصحاب عدن، أصحاب شبوه، مجمعين عليه أنه الرجل المناسب في المنطقة الرابعة. أصحاب تعز وهم يتبعون المنطقة الرابعة مجمعين عليه أنه حمدي شكري هو الرجل المناسب لقيادة المنطقة.
2: ماذا المناطق الثانية يا دكتور؟
1: نفس الكلام. في المنطقة الثانية يعني مثلا المنطقة الأولى تم تعيين قائد درع الوطن قائد المنطقة، فتم الدمج قد تقول بصورة غير معلنة، يعني مثلا قائد المنطقة الرابعة من العمالقة وهو قائد المنطقة اللي هي جزء أساسي من وزارة الدفاع بالمثل المنطقة الأولى. فالتغيير والدمج ماشي في وقت واحد متزامن بأمور طيبة وسلسة. تغييرات على مستوى في مساعد وزير الدفاع، على مستوى مدراء دوائر، على مستوى رؤساء هيئات، يعني بين كل حين وآخر بنعمل يعني مجموعة كذا من القرارات.
2: عندك فريق فني يا دكتور، يعني مستشارين مثلا تستعين بهم بشكل فعال وعاجل يعني، ولا وحدك؟
1: لا، في فريق معي أكثر من 18 مستشار، يعني
2: فعالين
1: أو ما نقولش الكل فعالين لكن معظمهم شغالين، إضافة إلى أنفسهم القيادة الموجودة في مناصبهم. يعني مثلا أنا عندما أريد أغير مدير دائرة أبحث كثير وأخذ برأي رئيس الهيئة ورأي رئيس الأركان بالدرجة الأولى.
2: أيوة،
1: ويعملوا أكثر من خيار ثم نتخذ القرار، وما نتخذ القرار حتى نرفع هذه الخيارات إلى فخامة الرئيس، وفخامة الرئيس هو من يتخذ القرار. لكن عجلة التغيير قائمة وبهذه المعايير، معايير الكفاءة، التوصيف الوظيفي، التوازنات السياسية والاجتماعية.
2: طيب، زرت كل المناطق يا دكتور خلال فترة هذه 4 أشهر؟
1: لا، زرت البعض منها. زرت كمناطق عسكرية زرتها.
2: نعم،
1: كمناطق عسكرية زرتها ما عدا الخامسة الذي في ميدي ما زرتها.
2: ما
1: ولا كل المناطق العسكرية زرتها
2: والمحاور طيب
1: وهي جزء فيها المحاور، لكن في محاور جزء من المناطق لم أزورها، يعني مثلا تعز الضالع هذا جزء من محاور جزء من المنطقة الرابعة ما زرتها.
2: ليش؟
1: لم يسعفنا الوقت من ناحية، ومن ناحية بتكون الزيارة يعني مخططة لشيء نعمله في الواقع، حتى ما تكون الزيارة هكذا عبثية أو تكون الزيارة ما لها يعني جدوى. ما قد اكتمل مثلا زيارة سقطرة المهرة، لكن هذه من ضمن برامجنا القادمة إن شاء الله.
2: وما بالذات سقطرة زيارتها قد تكون مهمة رمزيا يعني يا دكتور، يعني
1: مش رمزية فقط، تكون زيارتها ضرورة واجب واجب يعني ايش اقول قانوني واجب رسمي، لانها محور من محاور المنطقه الثانيه.
2: ايوه
1: احنا زرنا المنطقه الثانيه اللي هي المكلا وسيئون وسقطرة، هي جزء من المنطقه الثانيه.
2: في الجانب ايضا الاداري، هل عندكم موازنه كافيه لتنفيذ خططكم ومشاريعكم؟ يعني اقصد موازنتكم تاتي عبر المالية وكذا أموركم، ما فيش مشاكل في هذا الجانب؟
1: عندنا موازنة من وزارة المالية وفقا لما تم رفعه في الموازنة العامة للدولة، وفقا للإمكانيات العامة والظروف المحيطة بالحكومة.
2: الحكومة ما رفعت موازنة لحد الآن؟
1: رفعت موازنة لكنها ليست الموازنة الذي تغطي جميع الأبواب،
2: وبناء عليه
1: وبالتالي احنا نقدر ظروف بلادنا ونصرف نتحدث ونطالب ونصرف في حدود الإمكانيات المتاحة. يعني إحنا نمشي أمورنا في الحد الأدنى.
2: إلى أي مدى تعتمدوا على الدعم الخارجي يا دكتور، أو دعم المملكة العربية السعودية تحديدا؟
1: في بعض المحاور نعتمد عليها اعتماد شبه كامل، خاصة المحاور الموجودة على الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية، يعني شبه كامل على الأخوة الأشقاء. بقية المحاور فيها ما هو معتمدين عليهم بنسبة معينة، ومنها ما هو يعني معتمد على الحكومة اليمنية كذلك اعتماد كامل.
2: يدعم قوي سخي تسليح لوجستي كذا،
1: أمور طيبة. يعني ما طلبنا شيء، هي حتى مطالبتنا هي معقولة ومتواضعة، لكن ما طلبنا شيء إلا تم توفيره، يعني لأنه في الأخير يعني إيش نقول، يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا نثقل على أهل الكرم، يعني كنتم كرماء فلا نزيد المطالبات، لكن ما تم طلبه للضرورة بيتم توفيره.
2: وعشان ما نثقلش، هل فكرتوا بتوسيع جهات الدعم مثلا تتجهوا لقوى دولية؟
1: الجهات الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
2: وفق إيش من قانون يا دكتور؟
1: اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من سابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات بتمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم الراسه ولا يتدخل، يعني معروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
2: طيب بالتوافق، يعني عادي ولو بالتوافق مثلا، ليش ما تتجهوا لقوى أيضا منسقة مع السعودية وتأخذوا منه دعم أو تسليح أو كذا؟ يعني عبر التاريخ الجيش اليمني أيضا كان يأخذ دعم من روسيا، من مصر، من الصين.
1: أنا أظن أنه لحد الآن ما وصلنا إلى الحد الذي نحتاج، يعني ممكن نكتفي بالجملة الأولى أنه كلما طلبنا شيء أعطينا شيء توفر، ما فيش أي شيء يجعلنا نحن نتجاوز الطلب إلى اتجاهات أخرى.
2: يعني وضع الجيش والإمكانيات أمور طيبة؟
1: طيبة في الحد المقبول، ما فيش يعني.
2: طيب لو سألتك يا دكتور بعد 5 سنوات فين ترى وضع المؤسسة العسكرية؟
1: إن شاء الله بعد سنة ليس 5، يعني كان يكون وضع المؤسسة العسكرية وضع طيب وطني مستقر، وخاصة عندما يتوحد القرار العسكري داخل صنعاء.
2: توقع قريب يا دكتور؟
1: بإذن الله كل شيء يعني.
2: لا ما بإذن الله يعني عادي، ممكن يكون اليوم ولا بعد 50 سنة.
1: حتى لو قلنا يعني بعد شهر والله ما قدرنا ما قدرنا، لكن كل شيء بإذن الله.
2: أنا عارف يعني بإذن الله، بس أقصد بناء على الترتيب التخطيط، بناء على موقعك كوزير دفاع.
1: هذه أمور قد تكون خارج ال، يعني ما نشأ ناشط سياسي ولا محل سياسي، ولا حتى أنني أتنبأ ولا أحلل ولا أذكر مؤشرات ولا لا أذكر. هذه أمور تظل في طي السرية أو في طي محدود.

0: وعدن، فهل عندكم نية لإيلاء هذا الملف اهتمام خاص والتسريع في إنجازه وترتيبه؟
1: هذا الملف شائك وهو ملف حقيقي، وهذه شريحة تستحق منا كل الاحترام والتقدير والاهتمام، ليس فضلا منا بل واجب علينا كعسكريين وغير عسكريين، مسؤولين وغير مسؤولين. لكن الموضوع فيه مبالغة.
0: خلينا مبالغة يا دكتور، خلينا في الصدق، اعتبر انه 30% 40% مبالغة، 60% الباقي يعني ما أين دوركم في إنجاز هذا الملف؟ يعني كم عاملين لجنة مثلا؟ عاملين
1: عندنا لجنة طبية، لجنة عسكرية طبية، حتى اللجنة العسكرية الطبية هذه تحتها اللجنة الطبية الفنية من جميع التخصصات، هي اللي تقرر بسفر فلان إلى الخارج أو ما أو لا يسافر. لكن الناس عندهم يعني هوس في السفر للخارج. أيضا في يحصل أنه بعض الحالات الخارجة عن يعني يحصل له فلان دعم من جهة معينة ولا من قبيلته ولا من جهة سياسية ولا من تاجر وكذا، وسار الخارج وقالها وهو عنده جرح بسيط، فيشرف على شعلة في أصفف الآخرين أنه شوفوا يعني بل مش شعلة بس يعمل ثورة، أنه شوفوا فلان هذا سفروه وهو جرح بسيط، بينما فلان وفلان وفلان وفلان وحسب لك العشرات جروحهم أعمق وأشد ولم يسافروا. لكن هؤلاء الذي ما سافروش لم تقر لجنة الطبية سفرهم. وأقول لك عشان أكون صادق معك، في ناس أقرت لجنة الطبية واللجنة الفنية إنهم يسافروا، لكن ظروف البلاد وظروف وإمكانيات لا تسمح بالسفر، فتم تأجيله وترحيله وهكذا. فلا يعني لا هي سوداء 100% ولا هي يعني إنه بيأخذوا حقوقهم كاملة، لا في قصور، في قصور وقصور غير مقصود.
0: ما يهم الجريح انه يكون مقصود او غير مقصود يا دكتور، اللي يهمه انه هل في نيه لاصلاح الملف هذا ولا.
1: انا متفق معك انه صاحب الحاجه اعمى، لا يهمه الا قضاء حاجته.
0: نعم،
1: واحيانا هو ناسي ان البلد في حرب ولا ناسي كذا، اضافه الى انه اذا زد لمس بعض المخالفات ولا بعض الفساد ولا بعض مظاهر العبث يمين ولا شمال، يقول لك يعني هذا كم باب أولى أنها توظف للجرحى.
0: صحيح،
1: هذا الكلام أنا متفق معاك، وهذا واقع. إحنا مش عايشين في بيوت زجاجية ولا إحنا يعني جايين من المريخ ولا من خارج البيئة، هذا موجود موجود. بل يمكن أنت عندما تكون مسؤول ودشتي دقع نظامي وقانوني وتكون حريص على المال العام، أقرب الناس يتهمك إنك بخيل، إنك يعني جلدة. تسمع كلمة جلدة في اليمن؟ أيه يقولوا جلدة.
0: أيه
1: أقرب الناس يقول لك يا رجل هذا ما ينفع، شي فلان ذاك اللي يأكل ويأكل، يعني معنى أنه بيشيدوا بالفاسد، يشيدوا بالعابث الذي بيأكل ويأكل، الذي قلمه يرعف واصل يشخط، الذي كذا الذي كذا. هذا واقعنا، هذا واقعنا اليمني هكذا.
0: أيه
1: وبالتالي
0: مشكلة في الثقافة أيضا.
1: أيه التأديب ثقافة، لكن إحنا ما بيهمنا هذه الأمور، يهمنا أن تمشي صح، تحافظ على المال العام قدر الإستطاعة، تعمل العمل المؤسسي. يعني مثلا الآن إحنا كان معنا تأمين صحي يخصم جزء منه، جزء يدعم وجزء يخصم من مرتبات الناس، بيكون تحت قيادة المسؤولين في وزارة الدفاع لتقديم تحويل المساعدات الطبية للمرضى. ما كل المرضى بيوصلون عند المسؤولين.
0: أيوه.
1: هذا احنا من ضمن الخطوات الذي اتخذناها ووجهنا فيها، الغينا هذا الكلام وحولناها الى الخدمات الطبية وتصرف الى المستشفيات وفي متناول الجميع، سواء كانت كمية قليلة او كثيرة الجميع يعني يستخدمها.
0: وفي محافظات مختلفة،
1: في كل المستشفيات العسكرية، عندنا مستشفيات عسكرية في حضرموت، في عدن.

0: في مأرب في تعز أي نوجهها بباسل يعني لأنها بدأ خط طابع غير عادل. واحد ولا اثنين استطاعوا جو وصلوا لعندك كمسؤول أو وزير أو رئيس أركان تحول لهم مساعدات، وعشرات ما استطاعوا يوصلوا عندك يحرموا منها.
1: لازم يكون في سيستم ما لهش علاقة باللي يوصل لعندك يعني.
0: أيوة، والتالي عندما أحسن طريقة هو العمل المؤسسي يعود هذا المبلغ إلى دائرة الخدمة الطبية عبر المستشفيات، تعطيها علاجات، تعطيها معاينات، تعطيها الاحتياجات التي يخفى المريض، وإذا هو مريض يتوكل على الله على المستشفى مباشرة، ما يحتاج لا وصادة ولا أمر ولا شيء. فهذه يعني من الخطوات اللي استخدمناها في الإجراءات الإدارية التي نقول تميزنا بها.
1: كنت تقول يا دكتور قبل شوية أنه بعد سنة أنت ترى أنه وضع الجيش مختلف، كيف حيكون؟
0: سيسود النظام والقانون، سيسود الشفافية، سيسود تسخير الإمكانيات للتدريب والتطور في الأداء، وهذه هي يعني نقول المؤشرات الأولية.
1: رسالتك الأخيرة يا دكتور للجنود والضباط الجيش؟
0: أن يكونوا على ثقة بأن القانون أو النظام والقانون هو الذي ينصف الجميع ويعطي حق الجميع ويحاسب الجميع ويمنح الجميع ويحرم، يعني يعطي جميع حقهم ويحرم العابثين الأموال التي ليس لهم حق فيها. وبالتالي لا بد ما يكون جندي للوطن، الجميع ضابط أو عسكري أو فرد، أن يكون جندي للوطن، جندي للدولة. هذه الدولة وهذا الوطن، نقول يعني نقول هذه السلطة وهذا الوطن وهذا الشعب هو الدولة، السلطة والوطن والشعب هو الدولة، يقوده النظام والقانون، ليست المذاهب ولا الأحزاب ولا المناطقية ولا العنصرية. فرسالتي لكل جندي ولكل ضابط أن يجند نفسه لحماية الدولة وفق النظام والقانون.
1: ورسالتك لليمنيين كلهم يا دكتور؟
0: رسالتي لليمنيين أنه الرابط الوجداني لكل واحد مننا على هذه الأرض هو الانتماء إلى هذا الوطن، الحرية والعدالة، نبذ العنصرية والحزبية، ورفض ومحاربة الطبقية والاستعلاء. فما أحد عبد الأحد ولا واحد سيد واحد عبد، وهذا يمكن هي جوهر الخلاف بيننا وبين الحوثي.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك ونورتنا اليوم وشرفت.
0: حياك الله،
1: الله يسلمك.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع.

دفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: مواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بس على اللي ما بي حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: وجه القمر

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.